نتبلم لك رخاب رجليف كمال كتير كمال قمما اخماي تقبناك نخبي كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترى رخاب كاخ رخاب رجليف شكبي اي تقول بطول قوات تابكا قوات شاختكا متقو اياكنتكا مخمير تقو امستاخنكا بك اتت اتقولتكا اتقولتشوشليف اتان مرشنشكا اتان مرشن روشليف كراكرا تيا سيباخ تشكاخلول كشور تشواتش قتير روشليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهرشن سقيل بجيل كرارا تملوخ بچكوخ ميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيا اوتلاخ تاق بيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت چواج جن كاخو نوتلاخ اوتيل كيلاخ تاق كيكوتي مال كيلاخ تاق اوتيل تيا سيبا كا كرارا جن كيكساخ جبام كيكاسلي مال نخلال ميه اي اتت اتون رقان جيبا كقول هاي راشا كقول هاي جيبا نواق راشا نواق اووق هناخ بو تبه بو اوق كمت الوم كاخ الوم ايش بياكوك ايش مكانيك رتي ترمما ايخ رتي ترمما ساق كرارا ترشلاان كا بكشقاها قيخ نق امر نق ايك بتاق كوجواج خوخنال تملوخ بچكاخ ميخ كنا اوخ قتيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخماي تقبناق نخبي خبرا خبا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخابر شنچكا تساواج تا تساواج قتيا شقاها قيخ ملتيوش تر رخب كاخ رخب روچليب شو ياسي باقا سليمال شنكميك نقوبا كاتران نخبي

Dame las cabras, tío, es cachabab y bien checa, habrá que programación pop. Mel tío Sahar, Jabal Kaslimal, pues Anish Mahbe Prish, en Rica Luns, Kraram Tkana, pues Chokorpon, check viernes, en Bitsig, Dajen Kanakla, check Hunkar, Kesbelje Ig, Shen Jabre Kasman, pues Kikotimala Bin, Mel tío Shabatet Naukashar en Ilalmir, Abreca programación, pues Saha, la voz de Atitlan Aukin. Krara, pues Mel tío Sahar, Jabal Kaslimal, Sahabreca Ig, viernes, Jabel check, الخوخ كارخال بالكا إيك خوليو شين خبرك خونا خوناق خو خوناق وقي خونا أخكوا 2026 بس لم نخ كتشول إيك نتشول كتش قبتش كمي كخكل كتش بام كا أوش الخوخ توخ قبتش بنا كشاخ نخ كرباني كرا بر كمي خن كت كي كت تت تت كلا بنا وتشوتش تت تت قطع تت تت لقطيع تكما بنا خون روتي لبتش بس قسن قاخ تبتش خبرك أرماخ بر كرارا نرنا تابا نري أبر نهيلال خبيش نري أب هم أو هرتق هم كرا خبرك أور بس خروصيل كي بچكا للا تقريخا يقول داب كوچوچ بس نكي كي كوتا كوينغا يكليكوال كوينغا كي كي مام يكرا اچقا أتتو جلال أچا إشاق كوال قبوخ بس نوك أشاق بو بوخ ملتيو الشبا خون كي لخصون ربنونكا يوني غومز نخكاشا كي بإنسا خبرك أور تقشقاشا وشلخوخ منوتو تسابخ كي ورشنكا لملخ كاتقاقيخ

كان لهم لحقة بالتيوش كاتشبا نقي قشاكا تخبرا كاور روتسيلكا كيفاتشكا لا فاميليا كي كولكا ان سينتونيا دي لا بوستيا تيتلان تخبرا كاور روتسيلكا كيفاتشكا لا فاميليا تاكاشوي روتسيلكا رباتشكا قشبيل نسيهون كابراتشكا يا أوريليا تهنكا نقكا شاخبرا كاور خروتسيل كيفاتشكا كون هلال كيتشالال كي يونكا كي قولكا كراديو انكا كاشاكا لا بوست يا تيتلان لملاح كامل تيوشكا تشيبا كاشاخ انكا هوخ يا بيش انكا عشوان تويس تنامت سنتيان غايا إلا تساخبرا كاور تاقشوبنق وشي منوتون قلاكا وخوكا اور شنكا لملاح كاشاكا

لك كي كنتي مالابين ملتي واش ملتي واش خبر كاكاس لي مارقس اوتس قباتش قابل تشيك خبرك اورش نكلم لك كاتشا قست اوتس قباتش تقابل لهم لك قيخ بينك اتقاتش خبرك اب كي اسمان فصل 24 باسي قال لا ونقي موتش مسكت كي نكري اهم بوش بام كات نمت قاس اوتس لك كي نيمت كراش كربنا اي قاس اوتس كرا بتخيك رئيس تقياتش كخوخش قاش تقاك اولتس نهار قيخ فساتت نجم ساج دابي كهونت تاتين كهونت تنegosيو تقا نهخت تروتشي هرقي تنوتيل كي كوتي مال كراشت قشا هرقي بس اوت سابتش ملتي شويت سار خبال كاستي مال يكات كرا خبال شكشت خبال شك خبرا هرقي بينات خبال ملتي وشيوا شخش بلاقي تسا خبرا كهون سمان شكي بإن شبام خبرا كا بروغراماسيون بوبوخ سيكرا را اشتراخو خار خبال كاستي مال بس كم لو بيبين شنقيه كا لونس وشلخوه كار خلبال كا ايك كرا كم لو بيبين ملتيوش كاتشيواش نقيكا كاميك بوس امتيك اشتك خبرك الراديو نقاتشنا هون تشيك بروغراماسيون ملتيوش شيوا استك اشن لونس تشيك ملتيوش كاتشيواش

0: إلهم لخرخا فروكوش رجليب بروبيك خا نكمل تيوسيخ كن كاتيبا إيش بن خلال سيس إيش كسانيل قسين إيش نمق إيش كوكوخ إيش كل وبي قتنمت إيش كل شتقيا إيش كل نات إيش كل نقا ملتيوش تيبا نق إيش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراتش قا نكمل تيوسيخ تككون خلال بنق إيكول قتنمت إيكول تتقيا إيكول نات إيكول نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبسادة برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نقر قاحب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قاس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قاس نوك بي بيغ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نوك إنا تاخ ملتيوش كاشيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خارا خف كاخ خارا خف روچ ليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ چواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تاق شتو مخ أرئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي چيبا Chuak chik ta, chuak chik katia.
1: Radio La Voz de Atitlán. Es la hora 19 en punto.
2: Magtagarig tanim, más importante sina kaslimar, chumsagabi, porque Chpam Cooperativa Tocoyal ya magtanag chikrig tanim sin copar sina yekapak. Chpam Tocoyal 2026.
3: Takni aikaba apak hungual arshintet.
2: Katkipa kukin, ititskajun trachka más de 1,000 premios.
3: Ik atet natikvena na top hunch chikol y 27 kichkova de golazos rshin humil pak.
2: Kas fácil na ben participar.

شو بانجر كسلي ما الخبرة سان بنيتو أفاد بنيترا جل تحكار شنغيه كميك شقيك خليل بس بنيترا خا قاسش كسار شوقات بمر كسلي ما شو يكن الرومش بابم كل بل بس را ما خوم ينين با كل تقبخش بكن أخوا إترا شكنا خا وشيخنا بس كما نخبي آلش كي واتش نكاخ مونخيس أو كراكي بنوانش قا كيونان خاكي Miki banatan Dios. Siko tu trach khano kanabi al ki vachna be mom shraho ta per kman. So job der vach khas raho sho kanakh be al ki khol. Itaks kanakh al ki khol. So tsat qas qal khokh i ko kha. So job der vach khun so banchka. Un solo rebaño mi tir. So mol ki chi kun khil. Khun so banchka i karash. Stumsa khabra monasterio kol balksin. Tslam shksakh i batra. شون كاشكيبان سبام خبرا والبال شوان كا كونستروي تاكس فورقالساخ شبالساخ ان الانيو 530 دسبوز دي كريستو بس نغيلا الخبرا رسماخ شوان قاس شو كوخر شوكا هستا بركس بركس لمال شوان رسيبير جاكول إركيل قوال خيسو كريستو ان لا سانتا اوكاريستيا لا سانتا اوستيا بس كرا شوان رسيبير Y luego, Shishla Nacho Ajav, Jabra Santo, Humoje, Shkanaka, San Benito, Kiakila Punakchalal, Benito Kibi, Icola, Arshen Rikamik, Pesquisanto, Rukij, Jabra Sábado, 11 de julio.

عاشق بونو تتورار يرشن قا بروغراماسيون باني ترنق نتاك نتشاو لا فراسي يرشن قيه كاميك وخلا كتت كسب نبا نو تي بريبس دي باسار اون بوين ديا بس كابرا هم تاقل تتوتش نق اشاخون او تلاقيخ بس كابرا فراسي يرشن قيه كاميك بس كتراش تقانش تقسا تاقشو قا قيه قيه نق اشاخون كلاه قيه اكرا قس اوتس كرا نالا نخيلا لاش نقص قواتش تاق اوتس لاقيه نقاخون قشاب كاس لمال مسكن كولار كيبال ما تران قيارو قيه نقيارو قيه اوتس لاقيه نقناب كاس لمال سيكمل تيوش جو جلال جو اشا هابرا بروغراماسيون دزد لا 5 دي لا مانيانا كتاق اوغر قاكس هابرا بروغراماسيون اوتس قواتش نقوم لوغ بجيك جواق برو كولا ماس بروغراماسيون وكان بلا بوز دايت لان ايرشن قيكاميك سابادو فين دي سمانا سالودوس و بنديسيونس جوا Caracas por videos más veres habrá programa Caracas Viacana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.

0: Machol ich ihr Stockel Taruchi. Mischkolach und Nack in Nizirna Narmag. Mischkolach und Nacken Katerzibiach. Nkasachak ich, Chkan Katerkuisach. Harache Achnak, Otsta. Nack Utuchtu ek. Machona Kasachta ich. Harachnak, Nuban Kovchava. Nkatikunan Katba. Chkanak Utuchana Uch, Kugin Hier of Nack. Nkat Kito. Shabach Nizrache. Nach Beitach Al. Mluntak Reich. Nkikunan Kat Kito. Majunta at Kolatatatstan. مايون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تاخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نق برقان ساخو تسلاخك اصلي مال قشين تقكون خلال خبراخو ناوغ نياتخ رمال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبرا الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وتسلاخ خستيسيا شقا نقاش نق كولا كي اتسراخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كيل شيك كون خلال
1: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán. Radio La Voz de Atitlán.

0: de la mañana, Jubagat, serán nuestros anuncios en unos minutos con Lopchkip King con más temas musicales.
1: Radio La Voz de Atitlán.
2: Shashipa letra, Navir ni chustak ni chinu pan aguachoch, ni eje el kipaniquil, yalan utz cajel, chuka kajnek cajel, calo umpa electra.
3: Chom sacar cual cabay, ajlino kutz cabach hospitalito Atitlán. Cabina chom sacara tortas, sanchmay o knak. Nejiral katzench cajara, oshimanur rutsanchmay kas yarkan, oshisamulu. سيد عظام خل قبان كميك خرا القشعري خرا يجاه كأجر القمط خاتنج ماي القياق خش بمية قس كونغانر قفا إشكال يا غكساروكين كأجر القياق خاتام قسن قطك رش بام عظام خرا سمولو كأجر القطك الخلال أجناء قشمسان القياهم سرتين قياق الخيال شاب سيد تشبام كأجر الخلال أجناء قشمسان سمولو روكين خا يجاه القياق خش بام سرتين كأجر نقيبي خرماغ أستنى ألار بها سامولوة كخاقرا نخكوينة قسكب نيغ شخانو ماغ كشم ساخو بجوشكو يا نقاياقا خاجبام نشقم كيت انتيغا خفرخون جولك شو يا أوسبيتاليتو أتيتلان تقول رمال لا فونداسيون إيزومي.
4: En Coluami Coppel llevamos tu dinero a donde vayas con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional, sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluami Coppel y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluami Coppel, trabajando por ti y para ti.
1: Radio La Voz de Atitlán.

واش كاخرك واش تليف نملخ ديوس رحوال كاسلي مار نقملتي وشيخ شاوة صراحة ورق أصلي مار أي أنت تقرشين قيغ كامي مالتيوش شاوة تا شنك حرار قن قيغ شنك حرار قن ساق قاس كراخني كيك تون تقلتا قطيج قواج نملخ كموخال كختال بققنجك كل ما

0: Англа.
1: Хаврахаг гэднэмэд. Чохгүн хилал уқырван гэл. Гас хухнан лахи гавад. Чгааг баныг. Кулла гаага зран хилал.
2: Шахны зра ишхи.
0: Ач и.
2: Ишни. Акала.
3: Чгаа хэриха.
1: Махунич их унагш тибиэрич бамргас лимал. Махунич их нгойсас кана. Махунич их штоқил таручи. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хувнак нкатр цибиях. Нкасаха гих. Чкан катр куйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта агих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кугинхи эровнак. Нкат кито. Шабахни црахэ. Нахбайтах ал. Млон тагриих. Нкикунан кат кито. Майонта откола тетат штен. Майонта откола тетатала. Шахник баник уктнамет. Нкикунан кчахихи. Нкикунан клуур наки. نقبر قنساخ وطلق أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وطلق خستيسيا شقا نقاش نقول لكي أترخ إبناك شقا خونت نمت خونام كي إخ كل شيك كون خلال
4: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
5: Comer.
6: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
7: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
8: Shashipa Electra, Navir Nich Ustak Nichinu Panga Wachoch, Di Ehe Belkip Anikil, Yalang Utz Kahel, Chuka Kahnek Kahel, Kalo Umpa Electra.

0: Katina pakchawanak sa chushia samach, rukinga kolua mi kope, kolba kompak kas kalchavirte. Crédito vivienda, harat palsahu na buchuech, kas ayarir chinibir kubhir. Crédito agrícola, haranubenka na nimtra atekon. Crédito productivo, haranubenka na nimtra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hatka abarkas na bajo batet ngatbaba. Crédito de consumo, haranak kas na bajo na bentet chpama kas limar. Sra kompak kayaho, naknayarih na ben, nelang hilal chavech. Kulua mi kope, mismahap na bi, chka avk inter.
1: Kau mahatat namit, chokkon hilal o kurvan gil, kas kuhnan lahi kawat, chkaak banik, kola ka batran hilal.
2: Shakhne tra ishki.
3: Ach I.
2: Ishni. Akala.
3: Chka kheriha.
1: Mahonich ech uvnaqsh tibirich pamrgas limal. Mahonich ech nguizaskana. Mahonich ech shtokil taruchi. مش كل خونك نق نتيرنا نرمك مش كل خوف نق نكتر تزبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اجنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراخ نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تشقانك اوتوخ انا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبه نيترخ نخبيتك عال ملن تقريل نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولاتت تشتن ما يون تات كولاتت تلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخ الرماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخ خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اترخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي عيخ كل شيك كل
4: شاشي بايلترا ناويز نيچ اشتاق دي تينو بانا وچوج دي اخ بل كيب انيكيل جالان اوتس كخيل شوقا كخ نق كخيل كالو اون بايلترا

0: será que habrá un caír, no ponsa, habrá programa, in pueblo de Dios, fin de semana, porque antajena el Señor si pachik habrá semana chka y cracará. Habrá he ausla tak himnos para dar honra y gloria a nuestro Padre. Y cracará chka. Kas kung ana ne chke ha kachi, kung an ka anakapam, tsrih ka tsohbal kabal Dios. Y cracará nakasha habrá mensaje, shinka el Padre Salvador Sosof.
1: نخبش منساخة نخاكم جبام نخبش لكتورة de los hechos de los apóstoles en Vif Castillo arrepiéntanse y conviértanse para que les sean perdonados sus pecados Vif جبام Evangelio جون نبان روكين Evangelio Vif جبام Evangelio جكا Hay necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Achni shtzebtach kana shpamtzich griego kabra nbich metanoite kai pistegute into evangelio. Si me caban traducir, hikatznak atznak nbich griego. Más o menos cabrán bich. Cambien de mentalidad, crean el Evangelio para que se les perdonen sus pecados. Tikasha inauah, spartikasha ibi, chutzkara, nikuitaha ibis imak. Nikuitaha abis amak, pernachbek miach, nakasnaha anauah, itzka nakasnaha abanik. נחבג מיך, סיב נבוכותת נקויתך אביס עמק, נבוכו נקויתך אביס עמק, נבג מיך, נקשנה הנאוך, אירוקב, נקשנה אבניק. פרנק קפנקן קוטקיך, שכח ומנק, נתחינה קטיציך וסקל פרוקן חסוס, תקנקת אותך מנקצקה שוקה של נאוך היא שוקה של רבניק. נקויתה קרה לזומת כניך את שוס דלוס אפוסטולס. אינקררן ביך אבנחליו שכה של סנדוקס קפיטולו 24, 35 על 48. כספר קציז נצא, נקטומלוך פרוקים חדיוס. נקטומלוך פרוקים חדיוס. נרומק, נניה תחקה צבא, para el perdón de los pecados. Si vengat que paruquija Dios, nanu yakha Dios chava, no kuj avis amak, vengat que es paruquin. Nbihuk tzihra, chalar, nbihuk tzihra, kasha Dios, kasha Jesús, rben anjun Dios, kachnila rpoknaniem, سيبن قبش خون زقيل قماك تقول لا لا قمر روتي قيل قماك أرولو بقالا قيل قماك قمر روتي خون قبن قيل قماك تقول لا أرولو لا كونيكات تكون أونز كيل قماك كونيكاخون ليبر كيل قماك كونيكاخون أروب كيل قماك كونيكاخون كنتاش كيل قماك كونيكاخون بيكوب كيل قماك כוכניקח הוא קמיון כסכימק, וכוכניקח הוא טריילר כסכימק. וכבן שכון צריכה איש מק צ'קווין, כמה זרוצי כיס כמק צ'קווין, כמה רעש בבשין, רעי קוצ' נבשין, כבן שכון צריכה כיס כמק, וסוב נוער לך בולקה ונעש פרווה. ושבני צ'ופץ חכיס כמק, שבני צ'ופץ. חמקס נעש פרווה בולקה, שבני צ'ה. קיל קמק, חימונק הקיל קמק צ'וט הדיוס. חלחן בייסטר פקסטין, בואנה נוטיסיה. שבני ג'ופץ חאבי תמק, שבני ג'ופץ, שבץ נרבני חאבי תמק, חימונק חאבי תמק צ'וט דיוס, חימונה נוצאת אבי תמק הדיוס. Kolibitis. Kolibili Matis. Mahon Pars Ninhain Lavir Hignen. Nahik, Kolibili Matis. Hik Tirkamp Pnivakamik. Tirkamp Pnivu Anik Hai Vis Imaxis. Koich Minuan Kesis and Putchabi Samak, Kishabi Samak. Nili Kis Kis. Kasatu la il magna munu yaki kodi masjava. Kfir nin oan skanen, en chakarang, de pape beser mak. Ay, tu la il mag. Ay, kana pernan nan beja tu na avisa mak, kshak, ksimak, kshaki, kshak il mag, mahonki kodi mas nu yat, no munu anska provarnen. Mahonki kodi mas nu yat ha il mag. En chakarang, de beser mak. Nam ki instika de war mak. Ketibaayastan, mahomun pama kanto kacung kano para pamor pama kanto sa eskal ka ismak sa ismak ng hingkaternoxah sirambis hingkita ko osno pa ka ismak kaspanat maarla kasna no kabara katsik mahostra kaman o muna ni niwan disis mabukano mas manibisis ka ara kano mas manibisis skibat San Pedro in kofter ara. Wanneer kasaïd mag nog te warm avaram, maar mag je kasket krepes maar te nee. En hoe riep het zaar? Hoe riep het zaar? Akur, spokara, naar hoe mag? Naar het kasaïd mag kom binnen, maar. Prijs, maar. Kats niet kaak eras. Skamen het kies kopen. Ik is zo goed, ik heb maar een kipalak, ik heb een beetje een nachtje. Ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een kipalak, ik heb een Nel kustum manchwak. Ache, shabanet avisa mak. Ayat is gorilat, shabanet chividi mak, shabet naktu bet is maki binuan. Isisitni, shabet naktu bet is maki binuan. Naktis mak given hovenes kamek, nakivili magi hovenes. Ter kapniba? Konigas avet de tanik niet wat rigil gemak. Allah, met stond geses. Anna moet geen. Hachus, met geen geses. Als nee, maar Allah, de boon, kijk, niet boon, kijk, dat ik de atkanet geef. Ach, ik was gewoon aan de hand, en ook ten naar de acht. Op het kind, dan moet geen trouwens, dat is het. Ik kan aan de rakkerutje. Akkoe. Kan ik als abatje, zin aan het beest kasteen. Los ojos son las ventanas del alma. Si me ojo la betrich, na kerbanika hoestan, sta prakavach. Achi punet kautich, prakavach muntich nun zakta. La boca miente, los ojos dicen la verdad, que dijo un zich kasti. Promo betrin tanan alha, nahak smirbia, na krumaki binoni bisimak. Per shabanet chividi mak hovenes, shabanet chayividi mak, kog haich chakik, hikich chavisa makik, no banka vrecha vach, shinchov kachiba, kog ich in katikaha nabich, kswid mak dachi munchkoye kershiva lach, munchkoye kiskietik, hi much, no banu anechus diosik, munchkro kuchha dios kalach. Machon. Amen jaw tat mas nem kha abi la mak tak chuter pokna nem dios amen jaw tat nam na biyan jaw ke kam lo chu patru chi qis kamak chu kumilas ma kha qat ak te dios ونقمص نشوبات روتيكي الكيماك اي كونخيلات من نقي كولا تشوبات روتليف ما خانقا قائت ديوس ما خانقا قائت روبقنا نيام خديوس خاقير قما كون شاباني تشوبات نم ما خانو قائتا اي ما خانو تاكتا روبقنا نيام ديوس خار روبقنا نيام ديوس نوتاك خان خلاص قيل قماك ونم تخاقيل قماكك تشوات خديوس خاخ ديوس ماس ننم كتشوات قيل قماكو هات كراتو دقيخي ديك خاك نخو بنوا خا أبي سماك تت شباني إيش أبي سماك أبنام بقيقوم أبنام بنجيبان بقسم بيبان وابيتم بمنام أبي سماك نشكت كيل سماك خا النجيبان أبي رماك موت قين تنا خوكال جلي أنت خوكال خوكال خوكال تسوي خد النقط خرج تكون بارد كده خام كتير تسمع من قبل سنة نشكت كيل شراي وتقين وعن من رتقين شو ما نتقين سبيو كمين سوب توك توك تلاو كلت بام سيات ايكو بنشتي ايكو كابرا ايك انتقابار كيبا روتقين تن رجونو كتا تختقيونا ايتقا ديوس اختقيونا اخو خبا انكو كوين انقا موان سيخ نقبيخ شتت شتت خان انا قالا بيا نيبش راسي ايلي لها تبسي او كل شيلا بكيبا قد ناجكل بانسغال كيبا
2: Si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: tom loch paru ken dios se na bo ko ye ken dios te ksha na u te ksha banik akhnen bi sam wa esa ka mekra se u kara sta ben bi ti ho kara cha ha te ti sok pa au ken per se na bi khtet na bi khtet anen im sin sik dios de kshwan ze ken na u נקשון שכן בניק אין קבנה פונש לוגן דיוס חבשם תבן נקן ביך דיוס אתה תתרבנן התרחון התחתקוי ציך קרן ביך סמכון כמי אינטוס כמי קרה חבנה אחת יבל וסיום חו כמו חוק ענן כאילו קוש הדיוס כמו לא חרוקין וכמו לא חתרוקין כנקשן נאוך וכנקשתן נאוך כנקשן בניק וכנקשתן בניק אין שם קריסט Mersin Cristo.